صور هوت لسك بلد ايش هتنم لسنة يدوه استوديوك لوي برادرنك ايش اوكي يكزك فويتة تاجبانه صور لوي براتيو هنك صور داله